0: بنزخ.
1: لا أخت ولا أخو، لا أم ولا أبو، لا أخت ولا أخو، لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين، خليني بجنبك خليني. الغربة صعيبة وتعبت، كي نموت في بلادة غريبة، اشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.